0: the way that I think I was packing, it felt, you know, leaving with no intention of return, but it was very subconscious. The way that I think I was packing, it felt, you know, leaving with no intention of return, but it was very subconscious. جيت مع ثلاث اشياء بس مفتاح البيت عند رح اجيك اياه مش مفتاح البيت ضيعته اكشلي ما بعرف وين
1: And these two cards.
0: جيت مع ثلاث اشياء بس مفتاح البيت عند رح اجيك اياه مش مفتاح البيت ضيعته اكشلي ما بعرف وين
1: And these two cards.
0: جيت مع ثلاث اشياء بس مفتاح البيت عند رح اجيك اياه مش مفتاح البيت ضيعته اكشلي ما بعرف وين
1: And these two cards.
0: جيت مع ثلاث اشياء بس مفتاح البيت عند رح اجيك اياه مش مفتاح البيت ضيعته اكشلي ما بعرف وين
1: And these